والله الدنيا كنت هاد فلسطين ولا لسك دهك بدك بس إلا انت اللي ورش جري كان فلك كذا ورش لمرهن طلع ورش تنشين ده الدنيا ذا فلسطين جري سرولي تسنتا بلنبر متدت الله هو تمنتا

هاتي لي التفوق فيها سباب وديني قلتي لاسكالازي تفنظ الاستنطي دلال تعدرت يواجه سمورتي